0: ميكي عمل الوان فيلم ايه حركة فيلم
1: اي
0: حركة فيلم هاجا الله من تبا سامو وتمثلها با كل سامو ان فيلم من السياسة من حد يدي ان سياسة تو دغ حركة فيلم ان سينا تبا حركة السياسة لان تبا بانجارن سياسة شيني ناي حسابي لاني دا ستيت سو مال ليدا حبيبة غربة ادلا وباني ما سرقا مبقوانتا تندو وجه مو بيرم كي حسابي دسن رسيان زني كالي نرغي ni kadai na rage gobe za a yi sadaka bakwanta in kina jin yaddalla den sai ni kuma nazo na samu hatsari hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu yanzu ni ma na nakasa me ne nakasan da nake ce miki nayi kin ga bayana da wuyana yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu saboda jijiyar wuyana yayi weak kafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo inga yanzu da sanda nake yawo
1: to yanzu da kika samu matsalar nakasa
0: eh
1: kina fim
0: ina yi maganan da nake miki yanzu ma ina cikin izar su lawan ahmed zai kira ni mama kina ina in ce gani a gida ce dan Allah da ko a daidaita ki zo ki same ni in je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani ya ce je ki sha magani in ce to godiya nake dan albarka ai bisu rabu da ni ba suna yi na wallahi muna yi har gobe
2: to muna fata har Allah ya gafarta mata.